0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كرات سمعتنا كما يحضركم كما يكنهم لومي شمنتنا حتى كلتا شعن عسران شدشتانيو مدبات حيزة قريبا لهو مدب عربي تسفاي تخليه مجمريا عرس زينا كتسيلوها زينا بززر بسنة ستي تريماي هزبي إساقن إطارعنا لو أمريكا مستراوي سممع كم زي قبرت قليسا زينا بزرزر بسنة ستي تريماي هزبي إساقن إطارعنا لو أب أسمران كالوت كتماتات نحوس كتماتات هاقرنا زنبر هزبنا بسنة ستي تريماي جنقن إساقن كم زلو من جتات كباوشت هاقر حبيروم هزبي إيرترا أب موى الجوجل اللي هكذا بجه ست سب أو مسالات مسالين دقنتن مبتتان سدرا بيتاتن أبز الساقية اللو دلو أوان سند زستي تريماي زعبي بدهو خينوو كم دلو تي كاب وشت هاجر أب هاجر بتيحم زموطون زترغب حابرتا آن تسيرو بسنكتي ننويح عمتات زقات ام دلو سندن حسرتن زستي تريماي سدرا بيتات صريتو زي تحلو ماي كسيتيو من بري بيتو من سونتو من بقبو قبو كنكن تعنان صريتن كقبرو سلزي كولو نماي ولد حمامات رسحات كي قالعو عبسقات فتير الله وجل هكدف كم عملو أبهزبي زلو حضور محبراوي تقاماتن كامن اللون كزاربو اللون سلزيد اللي بسان كز ستي تريماي زي سعب حمامات اوين قبو اقالبون فتحن كقبر اللون اي كيلينيو ابرئسيو سدرابيتات تريغا ماي كسبايان كاب زي حقاويان شيء تماي بخبار كقوزون يقدرو كمزولون تفليتو قجل له قدف ولا قا أب معكنا زيناتاتو بزحات ديقاتاتن رهياتاتن تسريحن أخل ماي خزينن أعقيرن النابلي بغطالي يقعرن الجهرن انتخوني ساقمات هزبيقن مسترهوت أي رغبن إزيقن بحقي وحدي ويحسرت ماي هاليو زي كونس قجل له قدف بمدب نهزبي كساقيون كقصعن سلزدليو هزبي إيرتراغن بحسرت ما يطرح زيكوني بتمت أسالي حسرت سئنت محبراوي أقول قلوتات مالت نايتعنا مبرهتي منبري قزا هزباو مقو عزيان مسرطاويان حالتي أعوحتن زا أمسلو كبتي تساقمات كم زلوو يفلت أمريكا مستراوي سممع كم زي قبرت قليسا أما هاري قدات عرب أفريكان معراب ممحدار ترامب موساد ماساد بولوس أمريكا مس إيرترا زخونة عينت مس تراوي سممع كم زي قبرت بمقلاص إتي مس هاقرات كارن أفريكا زكايت زولو زيتين سلام إتي زبات راي زعلمي مخانو أفليتو إتي أم مخاري بسولوس مشت على تاربعتين حاسي كلتشان عسرا شدشان عمت مرت فرنجي أب محبراوي مراخبي إكس أب زرقحو صحف أنصار كال نايتي زبا مشارختي زعلمي مس إيرترا زتقبري ويزي حسب زولو مستراوي سمم علو تباهيلو زور زولو ورتات فتسي محاسوت مهانو بنتصر قليتو زي العلاوية مخاري دونالد ترامب أب قدات عرب أفريكان بعصورتو شمن تحملي كلتشحن عسرا شديشان عامة مرت فرنجي أب كايرو مس منسترات قدات وصاي قبسن إيرتران سوماليان زي كايدو ركب تسعر إيتيبيان زخوني تحستو كم زلوو تغيرو دحر مقرابيو نزي مقلتي هزهابي بزيكازي ناي سولوس على تاربعة نحاسي صحوفو كدمي سومنون تباتا سالي تحستو تحستو زلو وصحف أب إكس أسفيرو كمزن بره بي بي سي تغيس اللو بسولوس نزيد سبساب حاسوتن أدناقارن كبل بموك أسني ديبلوماسي أمريكا بزي قبأ ملكعو كمز أوروب ويحبيرو أب زي قربا أوان منسترات قدات وصعي قبسن إيرتران أب كايرو دحري مرخبوم ستان من محدارن كايح بحري نايتن أب قما قم بحري زركبا حقرات رايو زبل مقلتي أوت يوم نيروم زي مرقات زي مستي إتيبيا التلعلو زلا حتو واننت افدق بحرن كيه بحرن زقاجو بمخانو اب منغو اتن حقرات زلو وطري ميليسو كمزه هقهات غيرو يبل إثيوبيا بوغنا ازي زوباوي ركبات نعاب خبابا مزقات نمزقات زعلمي بوليتيكاوي من كسقاس كمزمسل سقاتا هتقلت اني حيا بلوس ابزي اب اكس زسفرو حاتصير صحف بزي مقنان كنصر نيرترا اب لعلي كال زباوي مشارختي زساتف زخونه يخون مستراوي سممع نلازب وي نحاسب على نازبل ابهالا بفصم حاسوتي يلو اصعيبو كمزي عينت سممع يلن كمزي زبله مدلاون اب ميت ايركبن دبلوماسياوي صمدوتات صمدوتاتنا حدا علامه علو اب ملا قرن افريكا نباري سلامن مرغغان مرغغاتيو يلو اتي دبلومات بمقصال دبلوماسي أمريكا تينا حانا حتي قجلتات مفتار وي فلليات مكفاح زي كورس قجتات بموقات زلاق سلامن مرققان مفتار بحاناتي من قدي مسرحنيو إلو كبرى سمعتي اتي نايزيانا مدب أبدي اتقلل

0: ኣኽብራት ሰማዕቲ ረድኤትራ ሎሚ ጋሻ ኣለኒ ጋሻይ ከዓ ሓው ሙሴ ካብ ሃገረ ኖርወይ ሒዝናዮ ዘለና ኩሉ ኩነታት ሃገርናን ቃልስን ይኸውን። ስለዚ ሓው ሙሴ መጀመርያ የመስግነካ ግዜ ኣብ መንጎ ፀብ ኣፀቢብካ ፍቓደኛ ምዃንካ ምስ ረድኤትራ ኩሉ ኩነታት ንምዝራብ ፍቓደኛ ምዃንካ ብሽም ረድኤትራን ሰማዕታን የመስግን እሞ ንዓኻ
1: ሰላም ኣያተስፋይ ከመይ ኣለኻ? ይቕኒለይ ንስኻራ ሓሳብ ህልወካ ኸውን ኢልካ ናብዚ ስቢኻ ምዕዳምካ ከየመስግን ካ ሓልፋይ ዘለን ኣነ ክኩሉ ግዜ እኳ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘለና ሙሴ ተኽሊ ማርያም ባሃል ካብ ኖርወየ እዚ ከም መእተዊ ካልእ ናብቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶታት ክንከይድ
0: ሓራይ ኦኬ ፅቡቅ እወ ፅቡቅ ኣለካ ኣብቲ ሜድያ ኩሉ ሰዓ ቅድሚ ሕጂ እውን መፂሓ ነርካ ኒካ ብራይ ሬድዮ ኣብ ዝናና እውን ቅድሚ ሕጂ ተቢልና ነርና። ስለዚ እሞ ድሓቂ ታብቲ ክሳብ ክንኣቱ ኩሉ ኩነታት ሃገርና መጀመርያ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ከመይ ኣለቲ ኩነታት ከመይ ትዕዘቦ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ እዋናት እዚ ዝገብሮ ዘሎ ላ ምስ ፅምዶ ምስ ናይ ትግራይ ዝብል ኣሎ ምስ ናይ በዓል ሱዳን ምስ በዓል ግብፂ ዘተሓሓዘ ሓፈሻዊ እቲ ኩነታት ሃገርና ብከመይ ትሪኦ ብእንታይ ትብል?
1: ያ ብውሽጢ ዓዲ ክንጅምር። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ሽግራት መቁፀሪ የብሉን። ካብ ጥዕናዊ ኩነታት ጀሚርካ ንገንዘብ ንምንቅስቃስ ዝምልከት ኩሉ ዓብዪ ሽግራት ኣሎ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ሕክምናታት ከምዚ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ሶሻል ሚድያ ኣብ ሕክምናታት ሪጋ ሒዞም ዝሓድሩ ህዝቢ ኣለው። ኣብ ፈቐዶ ኣብቲ ሕክምና ከይተረፈ መሸኒ ክንሸይ እንተኾንካ ሸቓ ክጥቀም እንተኾንካ ማይ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ዝብል ትእዛዝ የመሓላልፉ። ክሳብ ሰብሲ ዝተሓፀበሉ ርኳን ከይተረፈ ክዕቅቦ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ናብ ሸቓቀ ዝድፋእ ማይ ስለዝሰኣነ
0: ካብ ገዛ ማለት ንፅር ትትከውን እቲ በፃሒስ ነቲ ሕሙም ንሆስፒታል ሲ ማይ ርኳን ሒዙ ክመፅእ ከም ዘሎ ነቲ ሸቓቅ ዝኸውን ማለት ከዩ
1: ርኳን ማይ ሒዙ ሲ ንሸቓቅ ዝኸውን ይኸዶ ይበፅሖ ናብ ሕክምና ክሳብ ክንዲዚ እቲ ነገራት ከፍ እዩ ዘሎ። ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝሰማ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ 5,000 ክተውፅኡ ጥራሕ ይፍቀደኩም ነይሩ ዝበሃል ነገራት ነይሩ። ሕጂ እውን እቲ ገንዘብ ንምእካቡ በቶም ነጋዶ ጀነራላት ተገንዘብ ፋሕፋሕ ስለዝበለ ናብ ዝተፈላለየ ዓድታት ብፍላይ ከዓ ናብ ትግራይን ናብ ሱዳንን ብሸቃጦ ስለዝተጓዓዘ ነቲ ገንዘብ ከም ሓድሽ ካብ ህዝቢ ክጥርንፍዎ ፈተናታት ይገብሩ ኣለው። ንሱ ከመይ ክኸይድ ይኹን ሪኦ ኢና ምስ ግዜ። ግን ብሓፈሻ ወላ ኣብ ካብዚ ዝገሹ ዘለው ኤርትራውያን እውን ንኤርትራ በፂሖም ክመፁ ከለው ዘስካሕካሕ ኩነታት ዝርእይዎ ነገር እንተልዩ እቲ ክብሉ ከለው እቲ ኤርፖርት ናይ ኣስመራ ሶፍቲ ካብቲ ድኳን ገዚእኩም ሸቓቅ ትጠቀሙ ይብል። ኣብ ሸቓቅ ማይ ስለዘየለ እቲ ሶፍቲ ኣብቲ ናይ ጓሓፍ ቦታ ቆምጥዎ ክሳብ ክንዲ እዩ ዘሎ ማለት
0: እዩናኣብ ሸከል ኣቕምጥዎሉ ማለት እዮ። ከምዚ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኣስመራ ኣነ 92 ዝረእኮ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡታ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መእከብ ናይ ሸቓ ኣብታብቲ ሸቓ
1: ተማሲካ ሲ ሰፍቲ ኣብቲ ሸቓ ክተት ወይ ትኽእል ኒሃ ምክንያቱ ማይ ክደፍኣሉ ስለዘይትኽእል ኣብ ሓደ ናይ ጓሓፍ ነገር ክተቐምጦ ኣለካ ክሳብ ክንዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከቢድ እዩ። ካልእ ግፋታት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ገጠራት ግፋን ካልእ ይገብሩ ኣለው። ብሓፈሻቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዘሎ። ብሓፈሻ ምስ ትግራይ ምስ ሱዳን ምስ ባኖ ዘሎ ርክባት ኩላትና ከም ንዕዘቦ ዘለና እዩ። ክሳብ ናብ ሱዳን ዝኣተው ወታደራት ከም ዘለው እውን ይዝረብ ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ድሮ ኩናት ኢና ዘለና። ኣብ ድሮ ኩናት ምህላውና ጥራሕ ዘይኮነ እውን ድሕሪ እዚ ኩናት እንታይ ክፍጠር ይከኣል ዝብል ከም ኤርትራውያን ክንሓስበሉ ዝግባአና ግዜ እዩ። ክንሓስበሉ ዘለና ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ጥራሕ ዘይኮና ስበላቶም ምስቲ ስርዓት ዘለዉ እውን ስርዓት እዚ ብዕድመ ደረጃ ድዩ ብኩሉ ኩነታቱ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ እዩ። ስለዚ መፃኢ ኤርትራ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ካብ 4 ኪሎ ዝመሓላለፍ ዘሎ መዓልታዊ ፈኸራታት ክሳብ ናይ ጂኦግራፍን ዲሞግራፍን ምቅያራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብዚ ዞባ ዝብል ነገር ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ሎሚ ከም ኤርትራውያን ካብቲ ስምዒታት ውፅእ ኢልና ኪነውዚ ስርዓት እቲ ሃገር ናበይ ክትከይዳ ዝብል ንጥምተሉ ሰዓት እዩ ክኸውን ዝግባእ ኣብኡ ኣለና ዶን ዝብል ግን የለናን ብክልቲኡ ወገን እዩ ማለት እዩ። በቲ ምስ ስርዓት ዘሎ ስቂሉ እዩ እቲ ስርዓት ዝበሎ ዝደግም ዘሎ ከም ፓፓጋ ኣሎ። በዚ ብደንበ ፍትሒ እውን ከም ኤርትራውያን ንኩላትና ክርብሕ ዝኽእል ኣብ ህዝብን ሃገርን ምርኩስ ዝገበረ ሓደ ሓይሊ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን። ፅባሕ ንጎ ኣብ ዝፍጠር ሽግራት መፍትሒ ክንከውን ኣይከኣልና። ብተናፀል ውልቅኻ ክግበር ዝከኣል ቃልሲ ከም ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ግቡ ውልቂ እዩ ዘብዘብ ዝብል ዘሎ ሳብ ማእሲና ከምዚ ክንከውን ዝብል ሕቶ ከም ዜጋ ከም ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ ዘለኒ ስክፍታታት ይገልፅ። ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንሪኦ ኣለና እቲ መንእሰይ ተስፋ ገይሩ ሓቢሩ ዝተቃልሶ ንዓለም ምልእውን
0: ሙሴ ቅድሚ ናብኡ ንኢትዮጵያ ምስጋድካ እታ ናይ ኩነታት ናይ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ እቲ ናይቲ ገንዘብ ዝበልካዮ ከም ዝበልካዮ ኮይኑ ግን ነቲ ኤርትራዊ ገንዘብ ምክንያቱስ ዝኣክል ከውፅእ ስለ ዘይክእል ካብ 5,000 ንላዕሊ ከተውፅኦ የብልኩምን ስለዝበለ ነጋዳ ይኹን ዋላ ንመንቀሳቀሲ ኹን 5,000 ባላ ሓንቲ ይኮነን። እዚ ከዓ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ዝኣከቦ ዝተላእኸሉ ሓርኮትኮት ንብረት ሸይጡ ድገለ ዝኣከቦ ገንዘብ እዚ ንምሕዳግ ምዃኑ እዩ ዝዝረብ። ኣነ ብከምኡ ግምት እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2015 ብዙሕ ገንዘብ ይተጓሒፉ ብዙሕ ሰብ ይኸሲሩ። እዚ ሓደ ካልእ ካልእ እዚ ብቁጠባዊ ነቲ ህዝቢ ምርጋፅን ምጭኳንን እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ከዓ ከም ዝበልካዮ ብግፋን ኩናት ውግእን ወረ ውግእን እንዳበለ ነቲ ህዝቢ ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ከይወፃና። ግን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዋላ እቲ በዓል ምርኮኛ ባህል ባጫ ደበለ ከይተረፈ ዓንተ ወይ ሰምዖ ነረ ኩናት እንድሕር ተኸፊቱ ኤርትራ ትበሃል ኣይክትህሉና ብዙሕ ምልዋት ክፍጠር እዩ። ስለዚ ክንሕዞ ኢና ኣብ ከምዚኦም በፂሖም እዚ ክብሉ ዝበቕዑ ከዓ ኢሳያስ ብዝኸፈተሎ መንገዲ እዩ። ኣብ 2018 ተደምረናል ብምባል ዓሰብ ተደሊኻ ባፅዕ ተደሊኻ ክልተ ህዝቢ ዝብል ስራዕ ከመራሒና ዝበሎም ካብ ዝተበግሸም እዮም ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ። ከም ዝበልካዮ ግን ኤርትራውያን ደገፍትን ተቃወምትን ዘይብሉ ንሓንቲ ልእላውነት ሃገርና ደው ክንብል ከም ዘለና ትሽዑ ፅቡቅ ተላዒሉ ነይሩ። ኣብ ድሕሪኡ ግን እንተ ብሕምቕና እንተ ንሱ ብዝገበሮ ኣብ ከም ዝወዲቕና ኣለና እሞ ነዚ ሕጂ እዚ ኩነታት ዘሎ ምንፅልላው እዚ ትብሎ ዘለካ ጥራሕ ዳግማይ ፀዋዒት ዳግማይ ክበሃል ዘለዎ ማለት ተሪር ነገር ምክንያቱ እቲ ደንበ ተቃውሞ ትሪኦ ዘለካ ምምገማዕ ኣሎ ኣብቲ ናይቲ ስርዓት ዝበሎ ዝድግፉ ዘለዉ ከዓ እቶም እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል እውን ነዚታት ምክንያቱ ኣብ ኩናት ናይ 2018 ኣሸሓት 30,000 ድ 4,000 ድ ክሳብ 50,000 ዝኸውን ዝጠፈአ መንስያ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ክማ ኣይተረድአን ብዛዕባ እዚ ከይተነገረ ብዛዕባ እዚ ከይተረድኦ ከሎ ነዚ እንደገና እዚ ምግባሩ እንታይ የስምዕ ናብዚ ደጊደጊምካ ክትብሎ ትኽእል ነገር ዝያዳ ክበርህ ኣለዎ ዝብል ነገር ስለ ዘለኒ ዝብለካ ዘለኹ ከም ሓሳብ መመላእታ ነቲ ዝበልካዮ ምፁእ ወሲሕካ ክትብሎ ደሊየ ክብል ደልየ
1: እያ ስርዓት ይግደፍሉዩ ዝገብሮ ነገር እንተልዩ ኮይኑ ኮ ብዛዕባ ዜግኡን ብዛዕባ ሃገሩን ዝኾነ ነገር ሓልዮት ዝበሃል ዘይምህላው እዩ ትቐንዲ ሽግር ሕጂ ሓልዮት ዘይብሉ ገዛኢ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ዜጋታት ኣበይ ይሃልቁ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይዳላ ጉዳይ ክኸውን ኣይክእልኒ ከመይ ገይሩ ንሱ መዓልታዊ ስልጣኑ ከናውርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ማለት እዩ። ካብኡ ብዝሓለፈ እውን እዚ ናይ ውልቀይ ርእቶ ክኸውን ክእል እዩ ናይ እስያስ ኣጀንዳ ምስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ብልፅግና ዝሰማማዕ ኣጀንዳ እዩ ዘለዎ ዓባይ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዝኸዶ ዘሎ ከይዲ ኮይኑ ዝፅማዓካ ኩሉ ግዜ ትማሊ ኣብ ኩናት ክኣቱ ከሎ ዝብሎ ዝነበረ ብኣዲስ ኣበባ ከምቲ ኣብነት ክተምፀ ዝፀናሕ ከዓ ዝብሎ ዝነበረ ክረአ ከሎ ሕጂ እውን ዝስለፎ ዘሎ ሰላልፋ እንተዳሪካ እዮ ንኢትዮጵያ ንምህናፅ ወይ ከዓ ሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ንምስራት ኣብ ሕልምታቱ ዝነበረ ነገራት ክውን ንምግባር ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓካ ታሪክ ከም ዝብሎ እውን ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ እዩ ሓንሳብ ናይ ኣስራተ ካሳልኡኹ እዩ ሓንሳብ ከምዚ ሓንሳብ ከምዚ እናተባሃለ ብዙሕ ኤርትራ ብዘይተርክቦ ክሰቕላየ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብእስያስ ማለት እዩ እንጂ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ስለ ኤርትራ ዝሓስብ ኣካል ከም ዘይኮነ ትዕዘብ ማለት እዩ እንጂ እዚ ኩናት ኣንፃላሊና ዘሎ ናበይ ክወስደና ክእል ዝብል በቲ ዘሎ ኣሰላልፋ ምናልባት እቲ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ክዕወት ይኽእል እዩ ከምቲ ማሊ ንትግራይ ተቋፃፂሩሉ ዝነበረ እጂ እውን ኣብቲ ዞባ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል መረዳእታ የብለይን። ነገር ግን እዚ ኩናት እዚ ከዓ ብኦም በዞም ንብሎም ዘለና ሓይልታት ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ስለዘይኮነ ናይ ዝተፈላለያ حيالات هاجرات ون إيد متتتاو سلزل لوو سواح نبو سيتون تاك خووني زبل كتقمتو زي شقريو كتقمتو زي ساقمي مالتي نبع علمتهم تلافيدنا لنا ويكاات اسعاميدنا لنا زولوزو لوو حيالاتنا نحط دوم بوليتيكاوي باقراون دوم بحان ساكو سرحوم زخو الاقالاتو ناي يايقونون لذي نقزياو ربحات تراخي بوموزو لوو سلطاوي ركبات كخووني خالي زي سلطاو ركبات كساب كندي كخير خالي زبل እንሱ ናይ ግዜ ህጥጥ ዘቆይኑ ቀጻልነት ናይ ተዘባ በሰላምን ምርግጋን ከመክሉ ዝቆሉ ባይታ ሐምዘ የለ ጽቡቅ ገርማ ንርየ ዘለና ነገር ይማለት እንጂ ስራቲ ወላንቲ ማልታው ዝጎብሮ መቂያራት አውይ ዝነብር ዘለት ማሊ ምስ ህመት ነሩ ለምስ አልብርሃን አለት ማሊ ምስ አባ አህመድ ነሩ ለምስ ደብረጽዮን አለ ተማሊ ምስ ጉንበት ሰባት ነሩ ለምስ ፋኖ አለ እጅ ዝሁሉ መቂያራት ንዑ ከም ስራሕ ይዝህዎ ዘሎ አብቲ ዞባ ዘይምርዳ ፈጢርካ ከመይ ንስኻ ሰርባይ ትገብር ዝብል ይባለት ስለዚ ውዒል ሓዲሩ ዝኾነታት እዚ ከዓ ሕቶ ኤርትራ
0: ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ክምልስ ዝኽእል ከምዘይኮነ ርዱእ ነገር ይማለት ትብሎ ዘለካ ኢሳያስ ኣነውን ኮሚታትሪ ኢቴ ዘለኒ ምስ ኣብዪ ዘባእሶ ዋልሓደ ዘባእሶም ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እተዘይኮይኑ መሰረታዊ ዕላማታት ተፈላለዮም ኣይኮኑን ምናልባት ሰሚዕካ ትህሉ እዚኦም ሰበስመራ ንለውጢ ሓደ ግዜ ሓለፈ እዋናት ዘቕርብዎ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኮድ ንወዲ ኢሳያስ ከም ዝተዋህበን ኣብቲ ዋናት ኣብቲ ዝነበሮም ናሕዘብ ስጋዕ ኩኑ እቲ ምብፃሕ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ካ ሕጂ መተካእትኡ ዝኾኑ ውን ንዓቶም ነዚ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ዘተክኡን ሓደስቲ ወለዶታት ምልምል ምህላው እዚ ከዓ እቲ ድሌት ናይ ኢሳያስ እዩ ልእላውነት ኤርትራ ናይ ምባል ሓደ ኢሳያስ ከዓ ብመሰረቱ እቶም ካልእ ዋላ ንረብሓ መትከላዊ ዕላማ ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢሳያስ ግን ዘይእመን ሰብ እዩ ከም ዝበልካ ዮ ምስ ሕመቲ ነይሩ ምስ ኣልቡርሃን ካብኡ ምስ በዓል ሕቲ ነይሩ ሕጂ ምስ በዓል ናይ በዓል ስዑዲ ዝኩሉ ግልብጥ ዘሎ ንኤርትራ ድሕነት ኤርትራ ዘይኮነ ድሕነት ናይ ነብሱ እዩ ሕጂ ንድሕነት ናይ ነብሱ ክብል እቲ መሰረታዊ ዕላማ ግን ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ምግባር ምዃኑ ግን ሰሓት ኣይኮነን ካልእ ካብቶም ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃል ዘሎ እውን ኤርትራ ኣብ ዘሎ ኩነታት ሓንቲ ውድቕቲ ሃገር እያ ገይርዋ ዘሎ ሞ ነዚ እውን ኣብ ጨፍሊካ ናይ ምእታው ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ውን ይረአዩ ሞ ነዚታት ውን ክብል የደልየ ነቲ ዝበልካያት ከም መመላእታ ነዚ ኣብዚኣ ኣብቲ ምላእላ እተልዩ ድሕሩ ኣብቲ ጀሚርካዮ ዝነበርካ ክንሰግር
1: ያ ብሓፈሻ እቲ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ብኢትዮጵያ ደረጃ ወይ ከዓ ብብልፅግና ደረጃ ዝለዓል ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገር ክን ኣይነበረትን ሕጋውነት የብላን ገለ ዝብል ነገራት ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጂ እውን ናይ በዓል ባጫ ዝበለ ናይ ጂኦግራፊ ምቅያር ክመፅ እዩ ዝበሎ እውን ንሶም ዝበልዎ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ሳትካን እውን ኣልዒልዎ ነይሩ ኣቐዲሙ እውን ስብሓት ይፍረም እውን ዝተንከፎ ነገራት ነይሩ ገለ ሕጂ ኣብቲ ዞባስ ገለ ክፍጠር ከም ዝኽእል እቲ ዘሎ ሓዊ እንተዝኣ ተወሊዑ ካበይ ናበይ እዩ ዝብል ነገራት ንክትግምግሞ ዘፀግመካ ዩ ምክንያቱ ተዋቡ ተሰሊፎም ዘለዎ ሓይልታት ብኩሉ ወገናት እዮም ማለት እዩ ትማል እንታይ ኢሉ ነይሩ ከምዚ ደጀንን ድፋዓን ዝበሃል ሰ ኣይህሉን እዩ ገለ ኢሉ ነይሩ ባጫ ዝበለ ውጭ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ዘመነ ቴክኖሎጂ ኢና ዘለና ሎሚ እዚ ደጀን እዩ እዚ ድፋዕ እዩ ክትብለሉ ቅድሚ ግንባር እዩ ክትብለሉ ትኽእል ኩነታት ዘይፍጠረሉ ከይዲ ክመፅእ ኣብዚ ኩናት እዚ ከዓ መን ሓይል ክወፅእ መን ተዓዊቱ ክወፅእ ዝበሃል ነገራት ንክትጉምጉሞ ዘሸግር እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ድሕሪ ዚ ኩናት ከም ኤርትራውያን እንተ ደኣ ካብሎም ክንሓስበሉን ክንግምግሞን ክንትንበይን ዘይክኢልና መፃኢና እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብግምት ዘእተወ ከም ኤርትራውያን እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብለ እንተ ድሃብና እዩ ትዝሓይሽ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ትግራይን ብልፅግናን ዝነበረ ሻዕብያ ኣትዩ ደንበ ተቃውሞ ገሊኡ ምስ ሃገርና ምስ ወታደራትናን ኣለና ብል ነይሩ ገሊኡ ምስ ትግራይ ኣለና ብል ነይሩ እዚ ከድሕነና ዝኽእል ኣይኮነን ሕጂ እውን ካብ ከምኡ ዓይነት ኣሰላልፋ ወፅኡ እንታይ ክወልድ ይኽእል እዚ ኩናት እዚ ድሕሩ ከዕ ጫና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል እንተዘተኩር ተመራፂ ምኾነ ክብል ይደሊ
0: ኦኬ ሕራጭ ቡ ሕጂ ኣብ ከለካ ትንከፋቢልካያ ስለ ዘለካ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገን እውን ክሰግር እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ንሰምዖ ኣለና ኤርትራ ሕጋዊ መንግስቲ ዘይነበረ كله يو تني أترى كم تنتصل كم هي كم تجبر غير الزغل صو للاونة أترى زي ما معنن بلا عسب اللي بعد زعب تروح زي كونس ولا حجون ذي أبي أحمد بعلون روسو ولا بارون تو خيترفس كو بهر كنا ما خيترفس ناي أورومو يو بعل ولا عد غير ولا زي تا كتا تغلى لا عبد الوسي حلو جن إيرتراويان كا أب إيكيبيا صار حلو مسؤول خينهم زي قالوا صلوا خمزي مسؤول خن كاخد قالوا زي كالي كم زين دابا
1: نتي بصح رزولنا حاسوت تراها نتي ابو دكا زول حزبي انت انت الكاي واقول ما هذا سلف زبل نعو واقول مزات وهم سمعنا قد بحر الاعلام قد قال خزاربو سمعوا حال تاعك لو لازم مسو نخسلفو اذا تكمل زول ما يلاقات كخوني خالي وكاو حلفو بحقا ونت عين خرا خلو ناي حاسو ترخت انت زي كوينو او حكي مركز قبل تاريخ يكون عند الزارب زلو مالتي اذا هون بالكلا ناغن امونغو اون كنتريا زلنا اير تراويا نالو يا مالو تبع انت زاسو مش لايك ا زي ريت سافار زبل شمو قاب برغس كريال النمبر بحفشا ريت سافار زبل بفلاي بزي بروفيسور ماغنيت مرحب كندا زلو بزح دغاف زغبر لو محل تاعتالو على اثيوبيا زحشه بوتا زلو ماكالات نتليو من سوني ما كاساوس زهان تايم تبل تغنا اسلام تاي نوم زيد غفوم زلو زبل نالبات كينات كوينو صباح انت لا لا قاطع ميتات مع حسب قاطع ترى نسخه كونات تفاتيرو نتي حزب دنكلنا بفدرشن ناب با ناب ريفرندم اتخاف امريكا نتي نتي زوبات على سيركايو نوح تواصل زبل حلم تعتكم زلو إزاريكا نصوم وانتم عب عفاك يحب حرز بلون قدينا إسرائيان مخانون تبعين مخانون يكونن تينا عفار ركونا تاتي قدامنا نهبو بس تبعين طوالنا شقري بلنان سلزي زو قدائي زو زحاب كامرستي نحسب اللو قدائي يكونن يدومون عبزحال في انترزو قورني رمتم مريحنا نايتي عفاك يحب حرز مالتي سلزي زينا زي عالو يو أبي كم بلو سخون مال زرعنا يو نزي نايمن سي حيلي بتينو بولكو نادي سباز قه نايو سنا سبات كيد ثاتون على هوا مالتي نسوم زكو بروز لو كيد أختري خلاها بوليتيكا ونصرنا زي بلو أبي زبن هاجرن زلو مرد دعتا بتبعات كزارة وزي كلو أكلات أبي تبعي مالال سلو مالتي جي تم نريهم زلنا نازم مالال سطح زي كونو كنا يون قبي اتشفينهم من 4 كيلو زمارالسو والكاويان سبات إثراويان نبحال تخمز اللو فليتنا يوم علينا نريز لنا قداي مالتي سلزي إذن تايكو والذي خان زبل مسجزي زرعيو كساب حجيز قبروو زرع بوليتيكا وحايلي هون وتدرا حالي يلم نقرقن عبتي نب 4 كيلو خام من لاس عبي أيو عالم زلو مالتي قلون دابلن كو مرغز يومون كان الظروف عادن يقطع يكون ذلو
0: اوكي ساتو حرا تي بنصر تي ناي گمبار زبلن دي تي گم انت بحالتي لا گمبار برغي نحمرو الو زومن دي كابتي ني گلوبال افريسو ناي برغي نحمدو اب ساغيرو زلو اكاليو ادا اديوم عسب تولو عسب نهبوم دقب حار تولو دقب حار نهبوم زبل اويلم زار ود نبر يوم حاده كالكا قدامو صلاتناون اند حركوينوم دنبت قاومو هدف ويعني فانون إلهم قطر هيمام يوم نتدم بتاعه مها قطر خلت هكدا في زبل شمون زهاو أكلات يوم زم زبعت هذا أتم أقبل لهم اللهم اليوم لهم كان حتى هينو جن بوقعي نزيات بزيوم قول باب يروك تقام لهم زخيل ريتولا حيل اللورد يبلون أقبل اللورد يبلون كان حتى تناي بتسجنا تناي إتراوي جن أتي زملا زولي تعنتوا جبلنا كل إتراوي خطو متزولو تبع لي نزيه قبل كادلي نزيه خنتات تزي كالوتون كم زلو فيلاتيو اوكي مكال اتم اب حجي اب ايتيوبيا زلو خناتات تاعي برجيت نحمدو زي اتم بزو فطور وصقم اذا هاي گمبار زبحال كاب زفطر من اسي ايرتراوي اب حما خناتات زلو دحرزي بلصقنان بجل هكدفن مستبعاسو دحرو زي ناي گمبار زبحالون مسقومه حجي خا مريحنت ناي برجيت نحمدو اب ايتيوبيا زركبوهم نخلع الجزية كلهم نخلع الجزية أسرلو قليل من المجمرات نخلع الجزية إذا خونا تعز خميتريو خمتع اللي حبيتها بزعبازك
1: هو مرت تي كم تسبر كات كم برمت إن هذه سبعة مسكدة قلت شو حاب ساعته اللي نجارات نتليه وخميجي كا نتما وزلو إيرترانيان تكالابتي حجيتهم إيرترانيان كا فلتكاوي أمونتهم كابوم زتفالة سلزقونة راح زي كونس بقى مسأم سلزي تودبو مساحة زي ودب حيل خاء سرالو قالت علو بو غير كا خاء كما غير كا جنزب تأكبي مالتي نتير تلاو بعلقات أسره كفيل جنزب وتس تجنزب كام مسلم زمل كتما عتالات كونكات ما قلنا مالتي زي نجرات زي نوح كخيت سنحو كندا إيرترانيان وان قد دايكوينهم كسبنا بسرعة تقدر كم اللصو زي تجبرو بزحات إيرترانيان لو أب تبع كسب ثلاثة ميتين قالن خون إيرترانيان مش إيرترانيوم نوعون بوليتيكا هالكيلوم زرقوا كاب عصب من نايوم كم زدوا خمس جير نايلوم من بعلم بعفون زار بوزنا برو أطلعت ميرم دحرو نعتم بوليتيكا ودباتات تجبرو زنا برو إيرترانيان مو مستي ناي غلوبال زبها زنبرا حقان زب المردات زنبرم مرحنتنا ناي دي شعبام سومون نعوم كأسرو كندي نقرات كندرز عنينا دقا دي مومون كلتاكزي سلستاكزي سيرومم سيرومم طرح كي أكل كابتي زيسا أسرو وبطاخي رومون كتوكناو تعقوم تغينا زن كتب ليه بالكمن كمزن كتقبريه بالكمن زخوانا ودابتات كتقبريه بالكمن وشيخوم زخوانا زرباب زعبا قنبار كتزاربيه بالكمن قال ازبل متن قاطعات زمال ورغات عيزوما بسربيت وشيخوم مفرر احكام زقبار لمنون معلوم طوم اقالات تزاريبهم حجي نعو قني لناون كالا اكزي تعسيرهم كالا اكزي ونكمو بلتي زلو opportunity ناي طبقان ناي كالان قلة تفتينو زوصو عقالات ميرو تانيحم كابنا نهدامون كامزت عساسرون بعلم كنا قلونا تانيحم عبد زحالفة كابتوم عبد تكبع بايتان ليلو ماريح وزخد كيرسون كامزت عسرون كلو سب سميعو والو أسورتو بعلم نبعلم مخانمون كابتن سوم دنوبرم سكرنا تواهيبو حجون نسأنا رابعي جزيه مالتي رابعي جزيه قال يوم نسالسا جزيه بتأسر بيتي عطولو قال يوم نحالعي جزيه بتأسر بيتي عطولو عزيز قبرز اللوحا عبارات قنبارينا بحالتي والكسبات مزتفر عليو ناي ستاي نازولو نقادو عب عدي شعباز اللو متحاحز اللو معاكالات يوم مالتي حجيه انتايو تدليو زغول زغبر زلو سلام تايم او ابو تكاسي هذا هما هذا لا تتحي ابو مهلاو قابا خاولا بحساب فلا جنب لا تتحي صباح نقول تقع خان قد نخان سلام تاي كأساري دلالو زغل تبل سلما يمان تقام زريو أقل كهولو يقولون كير انتو خينونا تما بازلو ناي جنبار أقل ترح كرير لو خما ماراتي كخونو يدلي لو كلا أمارة إستات نغيه اللو أبعد سابا خسري ولو نتي إيطراوي بمسارم المفرحن بستفال علي من قدي نحن عينا قبرتن حادك تنكب ليهم زدالي زلو وزلنا قرات زخاء موداتو انتاك خونيو حبيرنا عن رئينا حجونا أربعة أمارة رحانا سابا بسر بيثالو زخونا استقبر لهم كسي خون ناي بيت فردي بوناسات والحانت نقر يلن بحضر امام بسر بيتات امام زلو مالج سلازي زغنطا تزيد داقاقا مالو تمكم زغو بزلو سباتون نحنا نكلمي عمت نقلن لنا زرابازي تزاريبنا يو كسبت عامنا يتسنحن تزبي نحنا نسي نسوم زغوط وقايدوها كم زتقاومنا يو يرد أسل الزنبرا نسي نزارب الزنبرنا بزوح كده بولي تعالي النيرو حجي كنكاوش تمكب بعلم تمالون عبالات قنبار كوينو قبرتن حادك تنزنبرو أكالات نزل نقرات زي قنبار زبهالو يتقبرو وخمزلو يمسكرو اللو مالتي حجي عبزل كينا خاقا نادي سابا تمالي سومالو تمام مرارحا قنبار قلت أبهلو زم نبلم زلنا أكالاتو نابو سربيت كاعتو تقير اللو زخول سابي كاتقل اللي تي هزبون ننداتو ردو يخيلا لي مهنياتو خوشتو بزوات تغلالا بلشو زخانة بوليتيكاوي كيدي ناب شفتنات زتغيير كفاع زمالو أكايدا خودو غمزلو خوشتهم كبعلوم ننهدهم بزقبرو للو مزرراب نسمعون نريانا لنا معلج لازي زي زلطي أبو تبعزو لخنا تحت
0: اوكي اوه هرايت كوب زبل كايو تي كسون مثاليا ني جلوبال نايم فراس ني جلوبال ناي هيك دفي زبل كستات ني تاع ني ماني هاطو نتاع مزغي وين ورقات شبت ترقي و تبعيلو ده حرقن فيك مفانو ناي حاتوت مفانو باخذ زبل كايو بعلاتهم لان حدو تزاريم قال قال يصم لهم مالتيو يقول نبر بزي وانت طوي بل قال تي تداغاغا مزبحال ولا بعلاتون مثاليا ماني هاطلو تفطاوي ንጎልጾን የሩ ባሉ አካል ሱሃባተው ብርሁ አይኮነን ሙሶም ጸንሃ እዩ ነዚ ሁሉ ነገር አብዚ ክብጽሕ ዝተገብረውን በዘሎ ኃይልና ናይ ሚዲያ ብዙሕ ሙሶም ኮይኑ ዝገብር ዝነበረ ንገር ማለት እዩ አብዚ ዋና ዝግን ኦኬ ግልጽ ጽቡቅ ዛረባ ኣሎ ጽቡቅ ይግበረ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ነዚ ናይ ሕጂ እዚ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢድ ከምዘይብሉ ምስ ተወሰኑ ሰባት ርክባት ብምግባር እዩ ነዚ ኩሉ ዝግበር ዋላ ካልእ ሰብ ንሕና እውን በብመገና ንፈልጦ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ሓቤታ ሰብን ይዛርብ ነይሩ ሓሶት እዩ ብሉ ነይሮም በቲ ዝበከዝበልካ ኣብዚ ዋን ግን ብግልፂ ኤርትራውን ኤርትራዊ ማለት ኩሉ ሰዓት ኤርትራውን ኤርትራውን ይፀገም ካብ ቀደም ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ባህርያ ዝናይ ኤርትራውያን ንነፍስና ፀገም ንፈተውትና ፀገም ንቀረብትና ፀገማት ኢና ግን ከምዚ ናይዚ ሕጂ ግን ተረኣዩ ኣይፈልጥን እዩ ምሳሌ ደንበ ተቃውሞ ሲ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግን ከምዚ ዓይነት ብመሪሕነት ደረጃ 27-26 መዓልቲ ተኣሲሮም ኣይወፂኦም ከሳሲ የለ ቤት ፍርዲ ኣብ ፍርዲ ይቀርቡ ዋላ ክሳት ኣይቀርቡ ከምዝበልካዮ ወፂዎ ተደጋጋሚ ከይድ ኣሎ እዚ ግን መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ድዩ ማለት ከመይ ጌርካ ንኢትዮጵያ ተላግበሎም ሓደ ካልኣይ እቲ ግንባር እውን ግንባር ኣይኮነ ውልቀ ሰባት እዮም ዝብል ዘሎ ብውልቀ ሰባት ክጥመት ይኽእል ድዩ መሪሕነት ኣኽሉ እዮም እቶም ሰባት ዝጥቀሱ ዘሎ እተኮይኖም ብሽም ግንባር ዝግበር ድሕር ኮይኑ ሕጂ ንምሳሌ እቲ ቤት ምክሪ ኣይምልከቶን እዩ ዝብል ዘረባታት ትሰምዕ ግንባር ገይርዎ ክትብል ኣይትኽእል ኒኻ ዝብል ትሰምዕ ዝበሃል ዘረባታት ይህብዎ እዚ እቲ ግንባር ዝበሃል ነፃ ክኸውን ይኽእል እዩ
1: ክጀምርዎ ከለዉ ተቃልሲ ናብ ሕጂ ውሱናት ሰባት እኒ ነቲ ጉዳይ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዎ ምክንያቱ ግንባር ከም ሽሚ ዳ ግንባር ተዋሂብዎ ዘሎ እምበር ናይቶም ቀንዲ ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ኣመራርሓ ናቶም ከይዲ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ክፍኣት ናይ እሱር ቤት ነገራት ገለ እቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ኣመራርሓ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣገባብ እዩ ሕጂ እቲ ከምቲ ዝበልካዮ ቶም ካቢነ ዶ ካልእ ዝበሃሉ ከም ሰባት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ብወረ ዝሰምዕዎ ዘሎ ነገራት ዘይኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ኣለዎም ክበሃሉ ይከኣሉ እዮም ግን እቶም መሪሕነት ግንባር ክሳብ ዝኾኑ ነቲ ክፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ግንባር ተባሂሉ ክፅዋዕ ወይ ከዓ ግንባር ኢና ዝበሉ ኣካላት ከምኡ ገብሩ ከም ዘለዉ ምዝራብ ትኽክል እዩ እንተዘይኮይኑ ንኩሎም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣብ ግንባር ዘለዉ ኣካላት ዝምልከት እዩ ኣፍልጦ ኣለዎም ኢልካ እውን መደነታ ክትገብር ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ኣብቲ ግንባር ዝካየድ ከይድታት ሕቡኣት ሰባት ወይ ኣብቲ ቅድሚት ዘለዉ ሰባት ዘካይድዎ ዘለዉ ክፋእ እዩ ዝውሃቦም ነቶም ህዝቢ ወይ ነቲ ኣብኡ ኣባል ዝብል ዝውሃቦ ከዓ ንሕና ኣይኮናን ንምፅላምና እዩ ንምክፋእና እዩ ገለ ተባሂሉ እዩ ዝንገሮም ስለዚ ንሶም ይፈልጡ ወዮም ዝብል እሙንቶ የብለይ ዝፈልጥዎ ውሱናት ሰባት እዮም ንሶም ከዓቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ልዕሊ 5-6 ዝኾኑ ሰባት እዮም ማለት ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ንሶም እዮም ከዓ ነቲ ናይ ስልያዊ ማሓውር ኣብ ኢትዮጵያ ርክባት ዘለዎም መዓልታዊ ምስኦም እንዳተራኸቡ እንዳጠቀሙኒ ኤርትራውያን ዘሎን ዘየለን ክስታት እናመስረቱ ከትሕዝዎም ዝውዕሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፀጥታ ከዓ ናይ ግድን እዩ ንሰባት ክኣስር ምክንያቱ ሰብዚ ምስግደት ይራኸብ ኣሎ ሰብዚ ናይ ምስግጋር ሰባት ስራሕ ይስራሕ ኣለዎ ሰብዚ ከምዝገብር ኣሎ እንዳተባሃለ እንተ ይሕሰዎ ኣሎ ኮይኑ እቲ ናይ ፀጥታ ስርሑ ፀጥታ ምክባር እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ክሕዞም ይግደድ ማለት እዩ ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ኣብቶም ናይ ፀጥታ ዝበሃሉ እውን ጉቦ እናበልዑ ልማዓት ገንዘብ እናተዋህቡ ንሶም ብዝኣዘዝዎም መንገዲ ጥራሕ ካብ ሕጋውነት ብዝወፀ ንረብሖኦም ኢሎም ዝጥቀምሉ ኣገባባት ይኸዱ ከም ዘለዉ ባዕሎም ዘቃልዕዎ ዘለዉ ነገራት እዩ ሰምዑ እንተኔርካ ክሳብ ካሜራን ክሳብ ሰዓትን ካልእን ዝተፈላለየ ፊሮ ናይ መሰለይ ዝኸውን ነገራት ክእትውሎም ከለዉ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል ሞ ኣባል መንግስቲ ብውልቀ ሰባት ከምዚ ዓይነት ንብረት ክግዝኦ ከምዚ ዓይነት ነገር ክግበረሉ ከሎ እንታይ ዘርእካ እቲ ዝኸይ ዘሎ ከይዲ ካብ ሕጋውነት ወፂኡ ናይ ግበረለይ ክገብረልካ ምኳኑ ርዱእ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ነገራት እቲ መንግስቲ ፈልጦ እዩ ኢልና ክንዛረብ ዘኽእል ኩነታት ኣለና ክንብል ኣይንክእል ምክንያቱ እቲ ኣሰራርሓ ናይቲ መንግስትን ትስልያዊ መርበብን ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ ካልእ እቲ ዝለዓለ ኣካል ትሕትኡ ዘሎ ድሕሩኡ ዝፍጠር ኣብቲ ጨናፍር ኣብ ውልቀ ሰባት ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ناي كتما دات ناي كفلة كتما ناي زتاخونا دات زغلو نقرار الفوتش مزولو مو فلطوة لما فلطوة نزول كيف فلطوة حلفو يكولون يم زغلو عفشو شال ميدا زولو مدراتن كالن نسوم زرخو بأكالاتون عالو ويم حابري ساز محال عالفلو بأكالاتون عالو ويم نسوم قم بعلم فلطو زبل مرداتات جزلو مسلم دايم كتر مفو زي دليو سنة زي تدليو دي قلزم
0: زخال كنثاتي ومارج. أوكي أنت زي نعوق تمنجسي زي فول أي فول تاني خبها التقولوس نخفلتو خطها جبر نيجي جن ملش كأسا زي فول تو خاينوا يكونون جن سلا زي تقدر سلوت رحي يا مدم دم تحت بها التكال جن كم زي كأس عمات خيت إيرترا وانت جبر على حج بس عباد زم صور دلوا عن كف نك ألس زي أتوم ذا جنبار زبهانو بمصر رتو أم فراتيوم تا قبل دليل مسلك نزي ناي بلوبال ناي بركة نحمد نوفرات راح زي كونه مس بادراي جبر بادراي وانت حر كينو كم تفلتو بحسب كالو سيلوم بحسب نكالو سيلو عدل هي بوا مسو تزقيعهم ناي لو بيشت مسو حيزو سوق قطير وو دنا بره ابسو سعر حمشتان شيح زخوف لو دنا بره رسو بات الناتر الساعتهم قن عطفي مالسي سبعان حمشتان سبعان اربعتان شيح كن كفلكا بمبال او عمد مئتين تسعان كلتان شيح دولار او عمد نتلاين تبقى زحالة فقوارات اخيبات كايدو من يرم ابزي نزوم ناي جيرمن زيت اوسو زحابرو حبيتان يرماتي بعلاتهم بعد زي ما كابتن نايزوم حجي بيت مرة أبوهم بركوين زول لهم على تيز قصوا سلذي نعوون أوش أتها نايم فراس هيمبر نايم كلاس كم زي كنا زر أيو زناتي كما تيري تيو دخ حو أي كنا نزخون عن كفات مقباري سلذي نزيجن من قصي تبيا نزوج قبر دولة تطاول هبلو بمعرخ ري سدتني أتاك إير توانيم كم سب كمان كده فهم بوليتيكا من قصة أسيخ لأيوم قد كم سمات كنوبرو نزول لهم نحنا إير توان تاك نقبر لنا تجزي عند خارج سلا دولة تاك نقبر على الوطن يا كم
1: تزبط يا نتقال سن بتأن كسخنا إير توز جمرة خالص كقديمهم ككيدام من تقدات كبر نوري نوري مالنا بلوبيستي لهم خون ببزي عبادي سالاز خالص خالد خونا تعتبزه macam nanti konsep nabi kita semua suruh loan remalan ayat nanti agbar allah wabah itu pasal tapi hari hongka mengisi itu pasal mustam kendi sugar sifatnya lom jalan akalat nanti murah jadi belum naik sedetanya agbar hati lom jalan abu itu pasal nanti kabzi degas kado kan bal ketukasus kalau kan bal tak mesti kon heli kon dilom kalut bal badrai guna allah safala lebih terakhir yang kertas قادر جزء خدي أتريان واد سألوا نزيهم هيتون كفوا مني مهنياتو زحط لهم من قصة سرد اللوام زحط لهم من قصة زي اللوام أبو خمسة دنيا هاد كونهم ما تشم زلوا أتريان عبزي مشي جرز فتر زلوا جز شي جرز خفت عند دا كونه انت هيك جبر اللو وزول كنا هجون جميل نازن نبرنا هذا كوميتا وزيو إذا كوميتا زي نحقا ونت زملكات بحق زرع نجارات بحق خفضوا هم حليفوا الناس من قصة تبع بأكل كيدو خزارة ربلوز خل من قدر فتر كوالا الله بأكل كيدو زكبر زل سلم تاي واي زن نجارات زي كبر الله زم سبات زيهم تقاوم كيهم تقاوم تطرح زي قانون سدة نجارات يمون أو واحد تمزل له أكلة تمزل زي سلم تاي قبل لهم استفعل عليه بدل ده تفتح مسألة كذا زلوا تواحدو مال سخر كوبا خوفا لا لا نزيدن بشوشال ميديا راح حلف نجار سلزي كنا وكلنا حيزوم كابدا جون نسب حيزوم كزار روز قول عقلات كن مزز كن لا لا نا بتور نفس كنا من قدي شعوتي كن تصير هو نجارات كن تصير أنت دعاتي من قصة أي فلتة نزيد الكوينو نتوم زعسر زلو ناي ستا حلفتي